يخاف من الآذي. لو ما رزقتش ولد ذكر تعمل مصيبة في الدنيا. الله، طب ليه بقى؟ ايه الحكاية؟ تقول لك عشان البنات، عشان يبقى يعني. الله، طب ده انت متعرض في الحكاية دي، ده انت مش عاجبك الحكاية دي. طب وقوامون على النساء، يعني ايه قوام؟ قوام يعني ايه؟ يعني مبالغ في القيام. وجاب القيام اللي هو ايه؟ فلان يقوم على الامر، يعني ما بيقعدش ابدا. يبقى قوامون على النساء انت بتاخدها ليه؟ على انه كتم انفاس. ما بتاخدهاش ليه؟ على انه سعي في مصالحهم. هو اللي قائم على امر المساله. ده يقول لك فلان قائم بامر فلان. قائم بامر فلان يعني ايه؟ بيشوف مصالح. مادام بيشوف مصالح، طب تزعلك؟ ام قال لك اذا فكلمه الرجال على عمومها، وكلمه النساء على عمومها، وشيء واحد تكلم فيه بعد ذلك بقوله بما فضل. الله، طبعا ما وجه التفضيل؟ وجه التفضيل ان الرجل له الكتف، وله الضرب في الارض، وله السعي على المعاش. كل دين قائم على امر مين؟ قائم على امر المراه. ولذلك احنا كنا قلنا واحنا نتكلم في قصه ادم عليه السلام، لما جه الحق يحذر ادم وزوجته من الشيطان، اذا في عداوه مسبقه ولا لا؟ عداوه مسبقه ولها حيثيه. خلقتني من نار وخلقته من ايه؟ من طين. ولا خلقتني من طين وخلقته من ايه؟ أأسجد لمن خلقت طينا؟ الله، مسألة مسبقة لعداوة. فقال له إذا هبطت للأرض فاذكر هذه الايه؟ ساعة ما جه حتة الشقاء في الأرض والكفاح ستر مين؟ ما جاتش. إنما الخطاب لمين؟ يبقى ده يدل على ايه؟ على أن القوامة تحتاج إلى ايه؟ إلى تعب وإلى جهد وإلى حركة وإلى فدي تبقى المين؟ تبقى للرب. وبعد ذلك قال وبما أنفقوا من أموال، وبما أنفقوا إيه؟ من أموال. سعد في التفضيل الرجال.

0: بما فضل الله به إيه؟ وحطهم على بعض. برضو جايب بعضهم دي لأنه ساعة ما فضل ده عشان قائد برضو مفضل دي كان حاجة تانية اللي هتكون بالمهمة. لكن في الحتة التانية قال وبما أنفقوا من أموالهم، والمال ده بيجي نتيجة إيه؟ نتيجة الحركة ونتيجة التعب. فاللي بيتعب يبقى نقول له أنت قوام ولا مش قوام؟ يبقى لازم يكون قوام. إذن فالمرأة يجب أن تفرح بهذه. ليه؟ جت على مين؟ على الراجل بس، صداقا ونفقا. ولو كانت غنية ولو كانت ما يفرضش عليها عشان حتى تكرم صدقه، لا يروح أكتر من حتى إيه؟ من حتة تانية. الله.
1: Social ectoplasm.